0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: أسماء الإشارة في المثنى والجمع.
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وكيف دايرين؟ كل شيء في أمان الله؟ تمارين صوبتهم على أحسن ما يرام، على أحسن وجه. إيوا احنا يا غنشوفوا مع بعضياتنا. على أي حال كيف كنقول دائما، حتى إلا غلطنا راه ماشي عيب، المهم أننا نصحو الغلط ديالنا. دابا إلا جات على خاطركم نمشيو جميع عند عبد الحق ونشوفوه أشنو دار، أشنو اللي كتب وشنو اللي ما كتبش، ونتمنى أنه يكون توا بحالكم كتب كل شيء. مرحبا بينا عندك عبد الحق من جديد.
2: أهلا وسهلا السادة،
1: كيف داير؟ كل شيء في أمان الله؟
2: في أمان الله وحفظه،
1: الحمد لله، دام فضل الله سبحانه وتعالى. عطيتكم في الحلقة اللي فاتت كلمات، وقلنا باش نديرو نرجعوها جمل، نزيدو عليها الاسم ديال الإشارة ديالها باش نشيرو ليها. هما في الحقيقة هاد الكلمات كانوا عبارة على ياش؟ عبارة على أسماء، أسماء ديال إنسان، وأسماء ديالاش؟ ديال حيوان. كان عندنا هكايا، عندنا فراغ، وعندنا إبراهيمو. اش ممكن من اسم إشارة نديرو ليه عبد الحق؟
2: نديرو ليه بحال نقولو هذا إبراهيم، هذا إبراهيمو.
1: ما عندي ما نسالك، هذا إبراهيمو، هذا إبراهيم. الكلمة الأخرى كانت عندنا بنيتو، أملو، أمل. أش من اسم إشارة ممكن نديرو لبينا نعتو في أمل؟
2: من هي نتوى نقول لها هذه أمل، هذه
1: قلت لكم هذه كنقولوا هي هذه
2: أمل.
1: ها ذي هي
2: هذه
1: أمل، متفقين؟
2: نعم.
1: ما عندي ما نسألك. من بعد شفنا ثلاثة ديال الحيوانات، شفنا بطة، بطة. اش ممكن نكتبوا ليها؟
2: بطة سيانت، وهذه بطة،
1: هذه
2: بطة،
1: بطة. من بعد كانت عندنا أو اللي كان عندنا حيوان آخر ولكن مذكر، قط. أش غنديرو ليه؟
2: قط مذكر، هذا

0: قط.
1: تبارك الله عليك.
0: شكرا استاذي، اليوم شويه راه الحمد لله.
1: اليوم غادي مزيان. وليتي مجتهدة.
0: عسبت في الحد، بقيت كنراجع باش ما نغلطش ونعاود نرجع حتى قدي داكشي مزيان.
1: هي سبتو الحد ديال هذا الاسبوع هذا قريتي مزيان.
0: ما خرجتش من الدار.
1: عندنا الكلمة الأخرى كانت حيوان آخر ملي كيكون معنا في الديور ديالنا، كيكون معنا كنقولوا ليه الحيوان الوفي صديق الإنسان. قلنا كلب، اش ممكن نديروا ليه؟
0: كلب مذكر. هذا كلب.
1: هذا كلب. تبارك الله عليك، ما عندي ما نسالك.
0: شكرا لك استاذ.
1: اعزائي، قلنا ان اسم الاشاره او اسماء الاشاره ماشي فقط كتجي مفردة يعني ديال انسان واحد، كنقولوا هذا هادي او لا ذاك ذلك. ديال زعما البعيد او لا القريب، انما ممكن تجي حتى ديال المثنى ديال ملي كيكونوا جوج، ولا تجي ديال الجمع ملي كيكونوا ثلاثه فما فوق. بحال دابا مثلا اخر مثال شفنا معنا اليوم كان هو هذه بطاطون، هذه بطه، وهذا قط، وهذا كلب. هذه بطاطون، هذا قط، هذا كلب. هادو اساسا هما شحال؟ هما ثلاثه. باش نعتو عليهم كاملين ما يمكنش نبقاو نقولوا هادي هذا هادي هذا، كنقولوا كلمه واحده بالدارجه. اشنو كنقولوا؟ كنقولوا هادو مثلا حيوانات. ايوا هادو حيوانات الا كانوا قراب، ما كيتسماش هادو، كيتسمى هؤلاء. هؤلاء هانتوما. ها او لا اي هؤلاء اشنو؟ حيوانات. هادوما راه حيوانات. حيوانات يعني بطة، هذه بطة، هذا قط، هذا كلب. هذه بطة، هذا قط، هذا كلب. مني ولاو ثلاثة خصنا نديرو لهم هؤلاء. تفهمنا؟ ما عندي ما نسالكم. منين كنقول مثلا هذه أمل؟ هذه مثلا صديقتها، نسميه صديقتها قمر. هذه أمل، هذه قمر، هذه خديجة. عندنا أمل وقمر وخديجة، هادو اش يكونوا؟ ثلاثة ديالاش؟ بنات. بنات. لأن أمل بنت، بنية. خديجة بنت، وقمر حتى هي بنت. اش خصني ندير؟

هنا هي باش نعت فيهم نقولوا هادو بنات. ايوا كنديروا هؤلاء. هؤلاء بنات، هادوما بنات. بحال كي شفنا هنايا عندنا جوج ديال الحيوانات مذكره، يعني عندنا الكلب وعندنا القط. البطاقه تلغى لان قلنا الا كان المذكر هو اللي كيحكم، ولو يكون غير واحد في وسط مجموعه ديال العيالات ولا ديال العبارات ولا الاسماء المؤنثه، الا كان واحد مذكر كيغطي على كل شيء وكيتعامل الجميع معامله الذكر. اذا بيت القصيد هنايا هو هؤلاء، كنستعملوها الجمع بزاف زعما الجماعه، سواء مؤنثه سواء مذكره. هؤلاء بنات، هؤلاء مثلا نقولوا حتى اولاد. منين مثلا اجيو نشوفوا صحاب اسامه اشنو كان سميتهم؟ عندي اسامه هو الاول، وعندي صاحبو اللي مشى يلعب معاه بالطائره على شاطئ البحر كان سميتو طارق، وعندي صاحبو اللي كان سافر وخلى ليه الكلب، الكلب اللي كان طرطق الكره عقلتو كمال. عندنا اسامه وطارق وكمال، عندنا ثلاثه ديال الاسماء مذكره. نقول هذا أسامة، نقول هذا طارق، ونقول هذا كمال. وإلا كانوا مع بعضهم أقرب ليا بطبيعة الحال، حنا دابا كنهضروا دائما على القريب، على اسم الإشارة القريب، بتنعت فيهم اش غنقول؟ اش يكونوا هادو؟ هادو وليدات، هادو ولاد. إيوا كنقولوا هادو قلنا بالدارجه راها بالفصحى راه غلطه، عندها كلمه اخرى. هؤلاء، ودائما اعزائي كتجي هؤلاء، ما عمرها غتجي هؤلاء ولا هؤلاء. هاد اسماء الاشاره كيف ما كتبتهم لكم انا هكا كيبقاو، سواء بدات بهم الكلمه، سواء جاوا في الاول، سواء جاوا في الاخر، سواء في فاش، سواء فاش ما جاوا راه خصهم يبقاو بالشكل وبالحركات اللي عطيتكم. هؤلاء أولاد، هؤلاء أولاد، شفتوا؟ هؤلاء أولاد. دابا هذا قلنا بالنسبة للجمع ديال سواء كان مذكر أو لا مؤنث. باقي لنا حاجة أخرى غادي نشوفوها مع المثنى، يعني ملي كيكونوا عندنا جوج. إلا كان عندنا غير جوج ديال الولاد، كان عندنا غير كمال مثلا وطارق صحاب اسامه، بغيت نعت فيهم اش غادي نقول لهم؟ اش يكونوا هما بعدا اساسا؟ جوج ديال الاولاد، يعني اولاد قلنا من ثلاثه للفوق. وحنا دابا في العربيه كنتعلموا كيف نضبطوا اللغه. ايوا الا بغينا اللغه مضبوطه غير خصنا نستعملوا المثنى، يعني زوج. عندنا كمال قلنا وطارق ولدان، ولدان. هنا الى لاحظتوا معايا استعملت اني، نتعت المثنى. الى بغيت نعت فيهم هادو بزوج ما غاديش ندير لهم هؤلاء، لان قلنا هؤلاء كتكون من ثلاثه الفوق. اسمحوا لي غير خصني نكتبها بال

والترابي هكا نعقلوا عليها مزيان. ها ذاني هذان ولدان، اسمحوا لي هنا ما درتش اشنو، ما درتش الكسره ديالي. هذان ولدان، هادو جوج ديال الاولاد. هادي هذان كنديروها المثنى ديالاش ديال المذكر ديال زوج. بغيت نشوف نكملها هنايا، قلنا هؤلاء بنات، هادوما بنات يعني من ثلاثة الفوق. إلا كنت مثلا بغيت نهضر غير على أمل ونهضر مثلا على خديجة، أمل وخديجة أش يكونوا؟ بحال كي درنا هنا ولدان، بن كنقول وحدة بنت، واحد ولد، ولد رجع ولدان. إذن بنت أش غترجع؟ بنتان. شوفوا بنتان يعني أنهم زوج، بنتان جوج ديال البنات. إلا كنت بغيت ندير ليهم نعت فيهم، هاتان شفتو ما درتش هذان، علاش؟ لانهم بنات والبنات كياخذوا التاء. هاتان هادوما جوج ديال البنات، هادو كلهما يا قلنا اسماء الاشاره ديالاش ديال القريب اللي قرب لينا. الا بغينا نشوفو اسماء الاشاره لاش البعيد، اسماء الاشاره البعيد شفنا الى عقلتو، شفنا ذلك البعيد المذكر، ذلك شفنا ذلك درناها هكا، ذلك واحد مذكر، ذلك كلب، ذلك كلب. عرفتوا كيف غادي ندير ليها باش نهضر نعت في داك الكلب الا كان بعيد وبغيت نعتو هما يا جوج ماشي واحد. ذلكما شفتوا ذلكما كلبان، ذلكما كلبان، هادوك جوج كلاب، ذلكما كلبان. اللي نفرض بغيت نعت في البطة مثلا، تلك كانت عندي تلك بطاطون. الا بغيت ندير نديرها بغيت نعت بها المثنى يعني الجوج ديال البطات، تلكما اشنو؟ بطتان، تلكما بطتان. وشفتوا المثنى دائما كنزيدوا فيه اني اني اني، شفناها في كلباني، شفناها في بنتاني، ودابا شفناها في بطتان. اخر وحده في الاشاره
ديال الانسان والحيوان اولئك. شفنا في الدارجه ماشي في الدارجه شفنا في الدارجه كنقول هادوك هادوك بحال كي كنقولوها في القريب هؤلاء كنقول حتى هي هادوك، ولكن في الفصحى كاين اختلاف كنقولها اولئك، واولئك كتمشي ليهم بجوج كنقولوها مع المذكر وكنقولوها مع المؤنث بحال هؤلاء. اولئك الحيوانات هادوك الحيوانات مثلا، وشفتوا هنايا لاحظتوا معايا اسماء الاشاره راه كيقبلوا حتى ان الكلمه يكون عند تكون معرفه، يعني ما عندهم حتى شي اشكال، ماشي كيتعرضوا مع التعريف، يعني ممكن تكون الكلمه معرفه تقدر تكون نكره يقدر يكون عندها ال تقدر تكون بلاش. أعزائي كانوا هادو أسماء الإشارة ديال المذكر والمؤنث، ديال القريب والبعيد، وديال أشنو ديال الإنسان، واللي قلنا حتى الحيوان، وكيدخل فيه حتى الجماد من طبيعة الحال حتى النبات نقولوا هذه شجرتون، هاتان شجرتان، تلكما إلا كانوا جوج شجرات بعاد، أولئك أشجار، يعني واش غادي يعني هادو أسماء الإشارة كيف ما قلت لكم اللي شفنا لحد الساعة، ولكن باقيين واحد جوج ديال الأسماء ديال الإشارة أخرين ما شفناهمش كيدخلوا. غتقول لي وفاش من حاجة كيدخلوا؟ غنقول لكم كينفعونا باش نشيروا المكان، مثلا منين نكون نهضر على مكان قريب في الدارجه اش كنقول؟ البلاصه اللي فيها انا اش كنقول؟ هنا المكتب ديالي، هنا مكتب، هنا مكتب نكتبها لكم، غادي تقولوا لي غادي تكتبها لينا وهي دارجه، حيت راه ماشي دارجه راها فصحى خصنا غير نشكلوها انتما. قلنا هنا اش مكتب، ياك هنا مكتب، ايوا عرفتو بالفصحى كي كتنطق هنا، يعني هنايا هنا مكتب، شفتوا هنا مكتب، هذا مكتب، هنا مكتب، هنا المكتب اش يكون؟ بلاصة مكان، ايوا المكان كنستعملو هنا، ممكن يكون بلاد، ممكن يكون خدمة، ممكن تكون دار، أي البلاصة، البلاصة اللي كنكونوا فيها ولا كنمشيو ليها ولا نصليو فيها ولا نقراو فيها ولا نخدمو فيها ولا نجلسو فيها، دائما كنستعملو ليها كاسم الإشارة باش نعت ونشيرو عليها، كنستعملو هنا، هنا بحال كي زمان كنا كنسمعو كيعاودوا لينا في الاهالي ديالنا كيقول لك كانوا كيسمعوا الاذاعه ديال القاهره زمان كانوا كيقولوا هنا القاهره، وحتى في الاذاعه ديالنا حنا الاذاعه الجهويه كتسمع هنا مراكش هنا الرباط، يعني هنا كتهضر على المكان اللي حنا فيه المكان القريب منا. تصوروا معايا الا كنت بغيت نشير المكان بعيد، كي قلت سواء كانت ارض او لا بلاد او لا مدينه او لا خدمه او لا، يعني البلاصه
بصفة عامة، المكان بصفة عامة. كنقول هناك أو لا كنقولو تماك. إوا هاديك تماك بالدارجة إلا بغينا نرجعوها فصيحة كتوليك هناك. هناك

هناك، يعني شي حاجة بعيدة. هناك، وكنقول أحيانا حتى هنالك، ولكن من الأفضل حنا نستعملو دابا هناك لأنها أبسط وأسهل. هناك نقول هنا مثلا مكتب، هناك اش غادي نقولو، هناك مدينة أخرى، تم مدينة أخرى، أو لا نقولو هنا مكتب ونقولو هناك دار، اللي هي كاينة الدار بعيدة، المكتب ماشي في الدار. هناك دار. أعزائي، هادو هما أسماء الإشارة ديال المكان. هنا، هناك. انا ما غاديش نسخى بكم، ولكن مع كامل الاسف غادي خصني نعطيكم التمارين وبسرعه، باش ان شاء الله تلحقوا حتى نتوما ديروهم وبسرعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه وبسرعه. عندنا شفنا اليوم اسماء الاشاره ديال المذكر وديال المذكر القريب. غادي نعطيكم الكلمه وانتم غادي ديروا ليها ديروا ليها اسم الإشارة ديالها المناسب. هنا خليتكم فراغ، وهنا درت لكم رجلان. انتوما غادي تختاروا اش اللي خصكم ديروا. من بعد عندي كلمة اخرى، ولكن عندي فيها بنتان. انتما غادي تختاروا لها اسم الاشاره المناسب في الكتاب ديالكم وديروه. عندنا قلنا رجلان وبنتان، اش ولاو مجموعه ديال الناس. هنايا غادي ندير لكم الفراغ على هذا الشكل، وغادي نكتب لكم اناس، يعني ناس كثيره. عندي كلمة أخرى لكم، غادي نعت فيها الجوج ديال الكلاب. كلبان بعيدان، هادو راه ماشي قراب منا، بعاد، بعيدان. واخا ثم عندي جوج ديال البطات، وتا هما بعاد، يعني شي خصني ندير ليهم بطتان بعيدان. بطبيعة الحال انتما غادي تختاروا ليها الاسم الاشاره المناسب ديالها. هنايا هادوك جوج كلاب وهادوك جوج بطات، الا بغيت هما بعاد عليا وانا بغيت نسميهم اش كيتسموا وباش غنشير ليهم، سميتهم حيوانات، وانتم غادي تشيروا لي عليهم ولكن راه هو بعاد. حيوانات راه ماشي قرب مني وكان نعت فيهم. واخا دابا عندنا اسماء ديال الاشاره ديالاش ديال المكان. اعزائي، هذا البرنامج ديالكم هذا واش عرفتوه فين تصور، عرفتوه فين

0: need soap. Arat soap.
1: Fin?
0: Tsob f'Roma, tsob f'Italia.
1: Idem, bex nsemmi Italia, bex gansemmi nqul hna Italia?
0: Ma bghitx nعرف, ntouma li ghadi tkhtaru liya.
1: Mohim, qilna rah lbعيda. هناك
0: ايطاليا انتم غادي تشوفوا واش قريبه ولا بعيده انتم تختاروا
1: ثم عندنا دابا احنا هنا
0: هنا انتم كتشوفوا دابا كتشوفوا البرنامج وفين كتشوفوه الدرس ديالكم فين كتتبعوه
1: المغرب
0: غادي ديروا اسم الإشارة المناسب أعزائي التمارين ديال اسم الإشارة كانوا هما هادو نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا وعقلتوا على كل ما قلت لكم ونتمنى أنكم تنجزوا التمارين ديالكم إن شاء الله دابا مبقى لي إلا أنني نودعكم على أمل أن نتلقى بكم إن شاء الله في الحلقة الجاية و دروس أخرى ومعلومات أخرى إن شاء الله تكون لكم عليكم جديدة ولكن بالفائدة إن شاء الله الكبيرة دابا حتى ذلك الحين ما بقى لي إلا أنني نقول لكم إليكم تحياتي كيف العادة وإلى اللقاء.
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي فكرة ماريا أماتا غاريتو تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي كيارا سيبيدي المتعلم عبد الحق بوشوا تصوير أنطونيو بينيديتو Alfredo Confessore, Stefania Aquilini. Montage, Hakim Abu Jalila. Graphique, Khalil Khalil, Cristiana Rolla. Tikani Video, Ferruccio Lamberti, Giada D'Angeli. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
4: My name is Devon Vodeba. I have